0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 98.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
1: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
2: You are listening to 3ZZZ,
1: Melbourne Ethnic Community Radio.
3: Listening to 3ZZZ. We and our sponsors are proud to bring you the following program.
2: ZZZ
1: 92.3 FM.
3: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
0: ريثروبل زد هي إذاعة المجتمع وتبث بثمانية وستين لغة. دعمك لهذه الإذاعة هو اشتراكك فيها لكي تبقى على الهواء. الاشتراك السنوي هو $15 فقط وعشرة دولارات للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. ليبقى برنامجك المفضل صوت لبنان على الهواء اشتراكك ضروري. دعمك هو اشتراكك. اتصل الآن على الرقم 9415-1923. أكرر 9415-1923.

0: حطوا ايديكم على الانجيل وعلى القران. حطينا. كلكم مستعدين؟ قولوا معي.
1: يا منموت كلنا وبينتهي الوطن، يا منكون رجال وبيبقى الوطن.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: الآن معذرة من قمصة تلقوب طيبوس رب فألوخ كيف سنتوخ آي شوق لآها خرزة تاو بيشانا بسابابوخ لشان الشوتا بوثق بيا شلي على الأثيرة هاشا عدان لك كيف مخدثت على هدام ما يوثوخ إديو ببرعثة خد السر دولار برعتا مبصرتا هانو دين كونسيشن أو إشت السر دولار برعتا قمرتا رخوش على شوبة انترنت 3ZZZ.com.au أو قريلا عال اتشار بخا خمشخا اتشار تمانيا مودع نوثق ذر بيث قلاخد روما بيث قلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعمها شايث في خيلة بخواش الأمو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما ومخزياثة وقذلياثة وخيوثة درومائية وماتا من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إيلو بالمردوثة وتشعيثة دروما عتقتا بخاور خدلت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: استغبر البيت قلاخة خاصة بقوس ساينس ورك وغزي علمة بنهرة خاصة ومجيش المعدانة دمن هري قل ضيافة قمعينة ونسيونة إذا دمخمل الليالة إتلا خبة إذا عثا والقور دمخبي مطاعلت بشوبا إيث غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بيت قلاخة بثيخة لهدية قوس ساينس ورك قنيل بتقوخ برخشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

خود کنایت خب و قارا و خب هنایا بد مقرون لی قاروخون خملو خود شمت یا رب کل تودیاته الخا علها بمطاینا پونای ایل الله ادی رابا بش مايه وخ شمانه مخبه وبش ماتت آها بونايا بتخشوي اتأخنا نمشي خايه كما تخمنتن اقتالا ومتخبتا ولتلن خبة الكسخينة اينا آها ايل شرارة اصلاية هيمانوتا اتآلها ديان أخت أخنن خزيوخ وبرميوخ لدقو تشوخ دا توديتا خيتا قميتا شمانا مخبة بغدا قشقتا كلنا كلناتا على كل توديات خينة بتخازخت آلها ينت آله أخ اتآني مطؤينا هر لينا بدواقع مؤودة رزي ليهو يت كل آني آله بريش قتاوي خا آلها وهاي دي تريش مانا مخبة أرخد مطيتا أتعال آلها هايت كل توديتا مالوبيلا من أرعى وهل شمية برشتيلا من هايت غدا توديتا خيتا كل توديات قوتيول إينا تشلشيات برناشا خطايا قمطيتا الآلها إينا مشي خايوتا إيلا امطيتا اتآلها البرناشة وهاي خيتا شمانا مخبة مارن ايشو مشيخة جانبو قدلي اتأخشي هاو ايلي ارخا وشرارة وخيه وچوناشا اتلمشيخة لما صماط الكس آلها بابا يخنن بات أربسر جرقت إشتا مارن بجانو بيلدوتو وبخيو وبخلمطو بيولبانو وبموتو بقيمتو من ميتة كل إينا أن شنزي بمشي خيوتا وليت أخديو وين ليت أغدية جو توديات خينة هل بد مزبط تيلا اتأخشي هاو إيلي جليانة آلها شريرة وأخشي بشمة اتهاو اتبرقانا وبوخالة دخطياتا ينخطياتي قبرنا شوطة

شمال مخبه بتاز خرز اللقامه واختخو همزومه مدري بوت همانوتا وبوت كاروزوتا بتمزمه بوت كاروزوتا كريتا يعني لا بوت همانوتا بارسوبيتا هل بت جداهم لو عائله قد جوب لتوما ومر ماري وآلهي هل بت شمال مخبه بأن شاباته تورون من بر إيدا جورة قيمت تمارا وباروقا من ميته هركي شمخ شمال مخبه داكا رزوطة بتوم شليخة وداخي هاو لا مخملة بخبرة خينة تلميذ تمارا تخزيوا خايا ومرة إلا خزن بجاني شو بابت اتميخة جو إيداتو ومتون صبقاتي جاوي وبشطن إيدي بدبنة ليهمنن يوخنن بات إسري جرقت إسري خمشة مارن شمال مخبه بخوشي بتبر هذا مدره تبقلب تلميدو وبقاها قاها توما شلي خزه ايوا توما مطيلة على باعوتو غزيلة المشيخة خايا بقاينة جانو ومضيلة مضيلة بهيمانوتو الله مشيخة زي خدشة بياشيوة قد هتخا منخسل التومة سبب مرد غزيلوخ اللي هو منوخ طول آني اتلغزيلون اللي وهم منون وإيمان أخا جرقة شمانا مخبة قد كيما كرزيلة جو أمرا جو لبن كي خقر خلقانا زي بهاي اتكي خشوخ دمشيخة لخا قاتا بقاريلة اتلغزايا إلو همنا بيو آها شمنا مخبة ويتلا ألتت شمت آها شليخة يورا وخقيرت مارا بيشالي قرية توما هل بت اديوم يوم زي آها شوما هل بت آها شوماها قد كيبايش مبلخة على خكمة برسوبة هل ادلينا خزية المشيخة ولينا قبيلة اللي ولداها خبرة وكلا شمانا مخبة كي يطأخ الآلها والآها قومتا والآها شوماها بتوما شليخة إينا آها كارزوطة اديوم شمانا مخبة شميالا بايخ قد كشقخ الخاء جيب خينا اتآها قصة ولا هلبت مسليخ الآها تلميدة جورت مارن إلا خدشزي خقرخلة يعني خقرخلة وكل دهوية آها شليخة جو تشعيت الدين آتوريتا اتلي خا دوكا راب رمتا وخائي قارة جورة قا كل أيادان

إينا توما شمانا مخبه ببقايا و إدجان وخازي ورمشيخ خايا أهليلا غدا باعوت خربة وآهلا جارك تبيشا خجبنتا أخدا زبنوتا قتوم شليخة نيشا أصلا يديا شمانا مخبه هلبت كاروزة ومشخدانة هر آها إيلت كلخا كتخا شمآنا قتوية لغدا اتبقتا برسوبيتا وروخانيتا عمارا إيشو مشيخا وهيمانوتو تلهويا بنيتة عل شميتو من خيني وهلبت آبنت أخنن ليو خزيو مشيخا مارا بأينة بصرة إينا هم نوخ بيو بقريتا وشميتا الكل من دي بديو

شو مرة مخبة بتاز خرزن لقامة وشاوع دعور هالبت قم خطر طلا شاوع هم زمالا باست أطوراية وأرمناية بتمكمل خسامة خينا بداها تشعيتة أطوراية وأرمناية.

أخسى بيانويات شمار مخبة بدورة قمايا. ترى من تلميدة دمشيخة بشمت بارتولمي ومدري تيدي أبا وزي يعني هالبتزلن ترونتي الأرمينيا قمش خدتا ومش خداني خيلة هالبت من أرهي ين أدست يم رخلا زلن هالبطامة إينا أرمناي لش لملن على آها مش خدتا خدتا وبشلن على هيمانوتي آتقتا أرمناي شمانا مخبة رشمائيد بشي تطلم وخاء المارن

بشو ماها هالبت هيرنات او ايوا غريغور هالبت ليوا ارمنايا الا ايوا برصايا من يوبالا ملكايا ات اشكناي ين اشاكين برس برتوايوا بابا ايوا بخابطت ملك ساسانايت ايران قطيوا هالبت الملكة أشكناية أرمناية بطأها كل بني بيتا أوب غريغور هالبت رقلن من أرمناية وطامة شمانة مخبة إيوة إد غريغور هو يلمشي خايا وضر مدري الأطرو قا مشخطت آها هيمانو تخطى إينا بشلون طريدة بملكة أو ملكة إيوة شمو ترداد ودبابو قد بيشي وقطيلة بابت غريغور بشلون درية جوخا جبا ين أمق خشكانا إينا برك ما شن شمانا مخبة بش لبلطة من داها المرزة وهرآها ويلا ألتا دمشي خايوتا الملكة وكل أطرى الأرمناية هنا رآها شمانا مخبة أن كتاوة أرمناية مضوينا وأرمناية هلبت داها أطرى قمايا بمشي خايوتا مدخورنا قد همنا مارا وبوغدانة تينا ومدري هربت تينا همنا بيه جو قسطنطينوبولي امريلا وقا مدري خيروتا دمشي خايوتا جو امبراطوروتا اترومي اتخد هربت قدبت باتت امو اسري بنوهاري قربت جودن دانات شمانا مخبة همونينا سامزودا أرمناي بمارن إشوم شيخا.

إينا شمانا مخبة خا نقصة رابعة ننقايا قا آرمناي إيلة يومت إيدة مارن آني درقل كل إيطات خينة إينا كي أمري وكي كالي الله اتآها يوما ات إيدا إيلة إشتب كانون تريانا ولا إسري خمشة بكانون قمايا متروبوليتا الدعورت ايتا غريغوريتا اتارمناي بتهران البت ايوا ابسقوبا ارداكي وشمو مانوكيان البت جو كتاوا دكتيبلي الايتاواتي ات ايتا ارمنيتا مار إيمان طايلة على إيدا إت مولادة مشيخة خا من سهدواته إت مدخورة لإيلة من أبرم هلبت سورايا مارلة وبشيت قرب تلمو شوي المارن كتيبة إت أمرانة إت بتنهرنزة مولادة مارن كيدو قيوالة اشتب كانون قمايا هل بس لخا شمانا مخبة زي ارمنايا ويانا مدري اتختم ابدانوتا اطهرايا.

ومدرزه شمانه مخبه شراره اها ايله تارمنايه هل دورت خمشه منبر مشيخه مارا لتوالون اتواته قكتوتا دليشانا اتهمزومه و اخشي جوكتويات تصصد اطورايه اتوا متخرتا بديه يعني قداها طانا ليو متخوره بديه بكتوت الديه هل بد ما رلخا لبلن كتوتا اتواته من اطورايه وش قلن من البديه ومبصر من خكمة رشمي وأودلن مدر بشيطة الصرياتي هل بد لشانا اتقيتت أرمناي إيوا سورايا وقومت رشيات شمانا مخبزة آها لشانا كي بايشوا ملبا هل بتكيبايش هل بتضيع ومريزة بأتواتي قا كتوتد لشانا هارمنايا إينا من قم داون أتواتت بيشيوا مريزة قاها لشانا إيوا من خا كهنا آتورايا بشمت دانييل أو إيوا من بني أدسا بجانو إيوا مصرف أبوزي برياشيلي وبرخاشيلي مدري الأدسة قد مكملت أتواتي هالبد ومدري بالياپي لطامة وبالياپي لقالي بريشي إدليشانا متويل لشانا قالي قليشانا عارمنايا

شمانا مخبة آتوراي كما ألبشن خينا جو أزربيجان جو أرمي وخادروانو هلبت أرمناي أبن بدور هوينا اتخد شلطانا اتخينة اینا بزون خاطه شمانا اخچی قربت ارب مشن نئیله اتخا من یانا من نی قد پیشه لی مجوجا من ارمینیا الاصفحان بیت شاه عباس صفوی ومدري شمانا مخبه ات ويتا قبخيات ارمناي اتبخايا جو جربيت ايران وقربت يامت قزوين جو تورس وابجو خكمة متواتت ارمي اب ان ارمناي شمانا مخبه وينا امن بهلبت بجنجارة وخشة بطلاشة قماية جو أرمي وبرشائي شمانا مخبة بشن خراية وبزونة إزقدوتا قد بغزاية وقد وارنا قدن ظلمية وجو مدري جو متوانا موساية إيران قيومة أرمناية وينا مدري بوش قربة اللهم آتورايه ومدري ويخ بخايا موضالي بهاو أطرا بريخا اتقاها اي صورة ات بالأوضالي قد ايتن قد بتايش هل آبت من أرمنايه.

ما تلقى معي بماري لبروني أوت هاو منديت بماري ون ألوخ ولا منديت أنا بقوا ديون.

وأول مثل بماري لبرناشا لويوة ينلبانا تريسا بابي قتلي اتخا من قشيوتا ين راموطة تلبي وقايدة رئيلة من هيمانوتة قرطة.

لخه بماره لماره بيتا هوي مكيخه وبولخانه هوي بإقاره وعمخينه هوي مهمنه.

برناشة ليلة برناشة كامل باتا وبغرة أخشي إن لتلة يلبانا برناشة هاو دجمن بوش مريرة جاني إليه

وأما مثل خرايا شمانة مخبة إيلق عديوم هل بد كلن يمريلون أوهاتن أن مثل قاتن وقم أو مثل إيلة يمريل بشوبت بازة بزبوزة وبشوبت نشرة قبياته

0: شمانا مخبة هلا خبتات الخوتامة خرزت اليوم يوم حمونا وخملوخن وشكلوخن خايو ترانا من داخل اخنا خملا المقرو تقاتوخن وبيوخ بتبقي يوخن يوم خوشي بتاتي وهل تبقي بيوخن بتمرقاتوخن بوشم بشينا من
1: مني فيودور ناجريان
0: ومني زي ياقو هاول بشوق النوخن أمخام زمريات زمرتا مخبتا لا